0: يعني هو استاذ ما ينفعش تكسبه.
1: نفر 31 clear valley
2: 4-4-4.
1: I copy code 4, can you add an interpretation?

0: يعني بص، هو كم عصابة؟
1: سوري وان سافور.
2: Sorry, we're from 90. I'm about 7 out.
0: All right, cop.